0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله Bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kami menadah tangan penuh pengharapan memohon limpah kurniamu agar dikurniakan kepada Baginda As-Sultan dengan kesehatan yang berpanjangan, usia yang diberkati serta kehidupan yang dinaungi rahmatmu. Iringilah setiap langkah Baginda dengan petunjuk, pertolongan dan inayah daripadamu. Kekalkanlah Baginda As-Sultan bersemayam di atas tahta kerajaan dengan penuh kemuliaan, kesejahteraan serta bertambah daulat memerintah negeri Selangor Darul Ihsan dengan keadilan yang berterusan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, peliharalah hati dan fikiran kami daripada fahaman melampau yang jauh daripada kebenaran, fahaman sesat seperti ajaran Syiah dan Qadiani serta segala bentuk amalan menyeleweng sama ada yang nyata pada perbuatan mahupun yang tersembunyi di dalam hati yang menggugat keimanan. Ya Allah, lembutkanlah hati kami agar sentiasa cenderung melakukan ketaatan, istiqamah mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid, menunaikan zakat, menyuburkan amalan berwakaf, menyantuni anak yatim serta menjalin ukhuwah dan silaturrahim sesama kami. Ya Allah, hiasilah pribadi kami dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik serta budi pekerti yang terpuji. Jauhkanlah kami daripada sifat bakhil, hasad dengki dan sombong. Pimpinlah hidup kami ke arah mendapat naungan rahmat dan kasih sayangmu, agar suatu masa nanti kami kembali kepadamu dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dengan pengakhiran yang engkau redai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول روس كان صاف منو كان صاف توان توان الله أكبر

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد حي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد حي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا سلمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله يا سمبرنا سده untuk solat pada Jumaat pada hari ini di Masjid Negeri yang telah pun dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar Al-Maki. Dan dengan itu juga demikian tadi ya, siaran khutbah dan juga solat pada Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Latif Shah Shahalam Masjid Negeri Selangor. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah ya, siaran ulangan khutbah Jumaat hari ini akan disiarkan di Selangor FM pada pukul 6.30 minit petang. Semoga kita memperoleh manfaat bersama daripada khutbah dan juga siaran solat Jumaat sebentar tadi. Jadi saya Hazman Azman mewakili tim Selangor FM rakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shahalam. Seterusnya terima kasih juga kepada unit siaran luar Radio RTM saudara Muhammad Fikri dan juga saudara Saiful Azman serta muslimin muslimat pendengar setia Selangor FM yang dirahmati Allah. Jazakallahu khairan kasira. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Anis di Konti Selangor FM. Silakan Anis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali diucapkan kepada Hazman Haji Osman, juga kru RTM dan juga Masjid Negeri Shah Alam. Dan untuk anda, jangan ke mana, saya akan terus semangat anda insyaAllah hingga pukul 3 petang.

0: حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله Bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kami menadah tangan penuh pengharapan memohon limpah kurniamu agar dikurniakan bagi kepada baginda As-Sultan dengan kesehatan yang berpanjangan, usia yang diberkati serta kehidupan yang dinaungi rahmatmu. Iringilah setiap langkah baginda dengan petunjuk, pertolongan dan inayah daripadamu. Kekalkanlah baginda As-Sultan bersemayam di atas tahta kerajaan dengan penuh kemuliaan, kesejahteraan serta bertambah daulat memerintah negeri Selangor Darul Ihsan dengan keadilan yang berterusan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, peliharalah hati dan fikiran kami daripada fahaman melampau yang jauh daripada kebenaran, fahaman sesat seperti ajaran Syiah dan Qadiani serta segala bentuk amalan menyeleweng sama ada yang nyata pada perbuatan mahupun yang tersembunyi di dalam hati yang menggugat keimanan. Ya Allah, lembutkanlah hati kami agar sentiasa cenderung melakukan ketaatan, istiqamah mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid, menunaikan zakat, menyuburkan amalan berwakaf, menyantuni anak yatim serta menjalin ukhuwah dan silaturrahim sesama kami. Ya Allah, hiasilah pribadi kami dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik serta budi pekerti yang terpuji. Jauhkanlah kami daripada sifat bakhil, hasad dengki dan sombong. Pimpinlah hidup kami ke arah mendapat naungan rahmat dan kasih sayangmu, agar suatu masa nanti kami kembali kepadamu dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dengan pengakhiran yang engkau redai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha